محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: الرحيم عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
1: أبو حمزة Anas bin Malik radhiyallahu an, pelayan Rasulullah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana ia mencintai dirinya. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.